0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نصرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

صب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

சமதுலம் எனி தோனம் யோனது ஓடம் என் குள்ளகும் குஃபுவன் அஹது அம்மாஹு அக்பரு. سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. السلام علينا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يافي نعمك في مزيده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجل وجهك المعظم سلطانك. اللهم طل عمرنا وزي أجسادنا ونور قلوبنا وسوي سمادنا وأحسن عبادنا وانصر رزقنا وإن أخر قريبنا ونسر عبدنا وقنا جنا في دين وجه الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هين علينا في شقرة الموت والنجاة من النار والعفا عند الحساب. اللهم إنا نسألك العافية في الدين وفي الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وجل أنكر من كلامنا عند انتهاء أجلنا من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمك كما ربانا صغارا. اللهم ابتلنا باب العلم وعباب الرزق وعباب الجنة وعباب السلامة وعباب المغفرة وعباب السياح وأن توصلنا قبل أن تميزنا بزيارة إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة وأن تزلنا حجا مبرورا. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا يا الله أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة